0: Enggak, Ustaz. Jadi bisa dimulai.
1: Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
2: Recording
1: غير
2: in progress.
1: المغضوب